0: Махоны ч их өвнөгч тибиэрч памргас лимал. Махоны ч их нгойсаскана. Махоны ч их штоқилтаручи. Мишколах унач нак ницэлна нармаг. Мишколах өвнөг нкатерцибях. Нкасаха қих, чқан катеркуйсах. Харахи ачнак отста. Нак утухту эк. Махона касахта қих. Харачнак нубан ковчава. Нкатикунан катба. Чқанак утухана ух кугинхи эравнак. Нкат кито. Шабахни црахэ. Нахбайтах ал. ملن تقريش نكي كونان كت كيتو ما يون تات كولا تتا تشتن ما يون تات كولا تتا تلا شخنيق بانيك اقت نمت نكي كونان نك تشخيخي نكي كونان نك لقوغ نقي نك برقان ساخو تسلاخك أصلي ماش قشين جوق كون خلال خبرا خونا اوغ نيا تخر ماش أديسا موندو رينوبادو چقا رمال خبرا راديو انتخنا نسمخا رمال نيا تخا خون او تسلاخ خستيسيا چقا نقچ نق کولا کی اترخ ایفنق چقا خونت نمت خونام کی ایخ کل شیک کن خلال
1: رادیو لا ووز ده اتیتلان اونا بریزا ده امور دزده سانتیاگو اتیتلان Con el toque diferente, en calidad y sonido, transmite Radio La Voz de Atitlán.

0: FM.
1: En UVG Campus Altiplano transformamos vidas a través de la educación, la ciencia y la tecnología. Si tu vocación es emprender, liderar y convertir tus ideas en oportunidades, la Facultad de Administración y Negocios es para ti. Inicia tu formación con un técnico universitario y continúa con una licenciatura en turismo o en administración de empresas y mercadeo. Aprende con proyectos y experiencias reales que te prepararán para desarrollar negocios, liderar organizaciones e impulsar el crecimiento empresarial y turístico de la región. Porque el futuro pertenece a quienes convierten las ideas en oportunidades. Llámanos al 7931-0814. Somos UVG, Campus Altiplano, excelencia que trasciende.
2: Чохгон хилал укрвангил гас хохнол нах гавад чгаг баник колла гаатран хилал
3: шахне цра ишхи
4: ач и
3: ишни акала
4: чга хариха
2: махонич их унагч чибигрич памргаслимал махонич ихн койсаскана махонич их штоқилтарути мишкола хонач нак ницелна нармаг мишкола хов нак катерцибиях нкасаха ких чкан катер койсах харахе ачнак отста نك اتوختو اك مخونا قساغ تاقيخ خراج نق نوبان كوفجوا نكت كونا نكتبا تقا نك اتوخا ناوخ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شباغ نيزرخ نخبيتاق عال ملون تقريل نكي كونا نكت كيتو ما يون تاعت كولا تاتا تشتن ما يون تاعت كولا تاتا تلا شخنيق بانيك اقت نمت نك كونا نق تاقيخي نك كونا نق لقوغ نقي نك برقانسا خوصلاخك اصلي مال قشين جوق كون خلال خبره خونه اوغنيا تخرمال اديسا موندو رينوفادو چقا رمال خبره راديو انتخنا نسمعها رمال نيتاخا خون اوتسلاخ خوستيسيا چقا نقاش نقولك يا اتراخ ايفناق چقا خونت نمت خونام كي يقيخ كل شيك كون خلال
5: Desde la cuna del reino Tzotuhil transmite 101.9 La Voz de Atitlán.

لك سميل من تيجي كتيبا انت غانا نقص كيبا كراتش خاكو خلال كانو كتهلا با نتهلا كتقاري لك ايا كنتل نقص كتشاك كبرا كنتون بانول كرانا تبخك كي كنتي ما تكراب كين كي لك كراب ايم كتبنا تخبرا كتقاقيا نقص كتبنا

هذا زو بيتنامت اتي تلانك لاكات راقي خبكين صخبل راكات راقي دومينغو كاراتقا دخشبا لا 1 دي لا تارد 47 minutos قاسكاتا 13 minutos راهونك لاكا لاس 2 دي لا تارد كي كوتي مالت كاربكين كي لاكاش لانيا ميكولا باتقا ايش لانا كهور ما بتاخكو تشوتي ونلقي بسما كاراتك اولا نات مقاخن كي سمح باك اولا كي اولك تقف حقيق قال كاراتك كي كوتا خرما خطقولا كوكين كوخيلان ابچالا شتاك اهون ترقا نباي كي لاخت كراب ايم شابن اوز كرابج كراج قاب وسخنيكا اجبوه نابيل كراب ابلوانتكا كي كوتي مالاوكين لاتجقا كي لاكشانيال لاتجقا قتالا الكايشاق نباج تار بلاباي وكم هانا تتاخر قنباي وسيقا قتبنا جقا قصا كي كوتي مال تبنابا كراي قولا باتي ايخ جقا انتخانا كي اين لاخت اهي جوه كران كتوم ساق اهي كي كمين كي باون تتلاخ كي كالم كي بان كاجقا und ich bulle king kiben qaski qanaqs kara statar pero tsanki kotimal katumnava y kolavachqa patin kiben garachqa pues ki kotimal kara kukin y kara pues bendiciones siempre nak be kachiva y pues siempre kangachqa rokol khuam rokol shulibkin tsakhavara katqaqi.